بسوف كيف مش كيفك هقلو وانت عليك تنسيش ما بقهبة عندي الكل انا غالي وعزيز.